قويا عزيزا وكان له قويا عزيزا يدنو تيد ايوني ميمو ايو وني بابو ايو امي ايو امي ايو